0: أذكار سوكو مكا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: That.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم تكم يونا تي نوم سمو وفو وين ذكريزا مرتام بيدا كتابو تشفيش نيو ويشيشتيوا يشيشتيوا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد يشيشيخ وفي Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala tuchagenda maso no mulyango gwafe ogugama anti babun minashirki lubsul halqa wal khayti wa nahwihima li raf'i al bala au daf'ihi barakallahu fikum iranga musomo gwafo gwede twatandika okulaba obujulizi sheikh wafo wechitibwa bwe yatandika nabwo wansi wo mulyango ogwo Ujulizi kwa yatandika na buo Wansiwa muli yangu Gubaraka Allahu fikum Wajazakum Allahu khairan Wakathara Allahu mina mthalikum Inanga siwa ujulizi bulala Wa innama Iaya Allah tabaraka wa ta'ala Igambetia Kul afaraaitum Ma tadiuna min duni Allah Naam In aradani Allahu bi dhurrin Hal hunna Kashifatu dhurri Naam Hal hunna Kashifatu dhurri Tatimmatul aya obujuvu bwa aya Sheikh wa al-Salih ibn Fawzan al-Fawzan yabutu wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan anga Allah gamba au aradani bi rahma hal hunna mumsikatu rahmatihi naam qul hasbi Allah alayhi yatawakkalul mutawakkilun ayirimu suratu Zumar barakallahu fikum ila Sheikh wa fiatulambi kila جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ابيكم كوكواتا كسوليو ناتولا غانتي سورا نكورو نييو بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا انغا ويشتيبو الله تبارك وتعالى موانا واتو ينيكيزا ايرا يلاغا يريبوتينغا يا كغامبا ينيو لينسونغا يا توحيد مسوليو وچولي دبرونج ايرا بواتيو نالاغو بوشامو بوبو شريكو نيميتيكو جوبو شريكو ينجي ورو Kati Sheikh natula ambikira natula ganti mwana watu esura yoneyo okuva ku ntandikwa yayo paka ku nkomerero yayo mpitirivu nnyo mu kujanja benzikiriza oshulide bulungi mpitirivu nnyo mu kujanja obushiriku oshulide bulungi obushiriku emiteko jo obushiriku ejenja ulo abashiriku bwe balinga bakola okamala obukamazi oshulide abashiriku bwe ba kugamba ebintu ntubiba gasiya gasiya kasasiro sasiruyu gwe bakola mukugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kati sure ne yechiti wa barakallahu fikum neja ngwechiti wa Allah tabarak wa ta'ala muyo oba sure yo nam neberanga eraga obuchamu mwana watu bobushiriku obu era neberanga eraga okuburwanyisa nokubwewaza abantu barakallahu fikum era kugamba Sheikh natula ganti min dhalik وشوري دبلونج إيه نمو علاج إيه سوري يجي يقول بارك الله فيكم وزاكم الله خير وبعي علاج يسانجي ومسوري يو وسيدي ينزكري زاك وسيدي يو وشريك بارك الله فيكم وزاكم الله خيرا هذه الآية الكريمة يآية يوم أنا واتو يشتي بوا بارك الله فيكم وزاكم الله خيرا باكتي نقول يشتي بوا الله تبارك وتعالى قامبا تقول نعم أو توقع قامبا أها أني قوا قامبا قامبي ينبوه في محمد صلى الله عليه وسلم خطاب الدجالي بارك الله فيكم إلانغا مغامبا كغامبا چي وبا كغامبا باني تقول لهؤلاء المشركين أما كل غامبا أبا شريكوابو وبا غامبشي أفرأيتم يعني أخبروني مومبولي لبناغي أفرأيتم ما تدعون من دون الله بينو بيمسينزا إبتالي الله سبحانه وتعالى بيمكولا يمغتك الله تبارك وتعالى من الأصنام ممسنم والأحجار أمينجا والأشجار أميتي والقبور إنتانا والأضرحة قباب ببزين بكونتانا وشوريد نبزينغو نبابسابا نبابسابا فو نبابكولاباتيا والأولياء مكوانو جاء الله تبارك وتعالى والصالحين أبرونغو فو وكل ما يعبد من دون الله نبي النبي بسنزا بدو ابتاليو ويشتيبو الله سبحانه وتعالى نعم এ বিটারি আল্লাহ।

0: Adhan, kuchukumusu mkati nisumwenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali kwa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo bamoru sayi sayi, obu gaiza ludarumu. Senyesa nana, na iwe gende nizaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana, ya kakasibwa National Drug Authority.
0: Edua ya Adhan, kuchikumusu mkutu nisumenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوي أذان كتكم سبكتني سمعين دا على الفيرم الكل يوم توابدو

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك.

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم

أبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر.